التسويق. هادي بدون هاد السموسوس ميكسر راحي وقرش وبيس اموشنك تاويق اسمنا ضيحة الكرموس اسر صبرا في ميس نامولاش